قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم.